0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا جاء نصر الله والفتح.

صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حشوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.

لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You're listening to
2: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
3: اللهم صل وسلم.